بضرب زواريب وزوق والدنيا ضباب وهوا. في ناس تسأل عن شاب ما برنش تلفونه، الولع عمره طفى أبصر واختفى.